ማለት ሰማያት ማለት ላርዲ ማሙም አሰማነ ሱፍ ወአጅኩም ቡጉም ተቃሊስ ማለት ምን ማይ ባለን ለኮይ ተግንጅሩ ቃሊስ ቡለቆ ሃኛ ጋፋስኩ ወይ ኢብራሂም ምንም ተግቶን ያለ ተግኩ ወን ጅሩ ቃሊስ ባለን ኢብራሂም ዳልዳ አባክሪክ ያለ ነው ምም ቁባሁ ማክሰድ ማ ቁባሁ ሙሊ ለባቆ ናክ ሞም ሞኝ ነኝ ይፍ ሞይ አልቃሃሩ ተባረካላ ያለ ሻክ ያለ ምን ኢብራሂም ደፈነ ኮን ሻኪረን ሊአንዑሚሂ bisanta ko no xewlu yalla yep lu ko yalla defal subhanahu wa ta'ala rek ibrahim sant ko ci lol kon ibrahim kan ummatan muidan qanat lillahi muñar hanifan muñet walam yakun lil mushrikeena muñen shakiran li an'amihi di sant xewlu yalla muy jurom ye tax nak ijata bahu tan nako mom yalla wa hadahu mujbal ko ila siratin mustaqim te ko ci won wu jup mune ca ciow mom ibrahima fi dunya wa fil akhirah ku jar roy la wa ataynahu ñu jox ko yalla mune ñu jox ibrahima ndax mbax ga fi dunya ci aduna hasanatan ak mbax aduna gi ñu jox ko ci hasanatan ak mbax soxna su bax ñaarel bu bax taw bu bax ñaar lu taw bu bax fit yu bax fit fitat yu bax tabarakallah ibrahima bax ba lu ko jégué bax wa innahu ti ibrahim kat baxam gi ci aduna teewul fil akhirati bu al akhirah lamina salihin ma ngay bok ci ñu bax ni biñu tambali listu yim ñu bax ni bo deglu rek deg ci ibrahim wa innahu fil akhirati lamina salihin waye mbokk yi programme moko may ibrahim ak dogu yalla gënal ko lulul yalla mi ngi ni tay cionom yaak na xaram yaak metti yepp ñukoy netti tabarakallah noppul na legi mom ibrahim alayhi salam yalla ñu neete li nak mooy summa aw hayna ilayka ginaaw bu ñu wax yu la yow yoonte bi sallallahu alayhi wasallam an ci neela ci tabi topal kon millata ibrahima dine ibrahima ja hanifa nga jeng yeewit bayyi fi lepp lu dul ak ñub wama kana minal mushrikeena ibrahima nga xamne bokku tan ci nga xamne jami ka taxiram lay mufassiro ne neena ñu عطف بي يالا عطف ثم كي ثم اوحينا اليك انا بوكو ديغلو باخ داغا خامني تعصيم لمنزله الرسول صلى الله عليه وسلم واجلال محله فكانه بعد ان عدد مناقب القليل عليه السلام قال وهنا ما هو اعلى من ذلك كله قدرا واردف رتبه وهو ان النبي الامي الذي هو سيد البشر متبع لملة إبراهيم مستمسك بشريعته وكفى بذلك طهرا وفاسر ني واخ لول ني نال تگ يالا تگ إبراهيم اك نيم تول مو نكو نك سما او حينا اليك نينا فوف رك لا فقر يم فوف رك لا ماغاي يم صلوات الله وسلامه عليه يالا نينا انما جعل لي في نك دال موي ديفون نانيو السبت غاوبا سمديجا على الذين اختلفوا فيه تنيغا خامني نيوتا ووتا وون يالا موني سمدي ارام لوما وون كوتا لغي واي نات وون نا سي اي يهود تخنا با لغي اليهود دوت ني لغي سمدي موك موك موك فر والال ني نكو نيون تاميت انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه نيتا ووتا وون تمودي حيث نهاهم سبحانه وتعالى عن الاصطياد فيه فاصطادوا فمسقهم كردة وقناصر لان واخون بولن رب جن سامدي ني دم رب جن سامدي يالا سوبيلن اي غلو اك اي مبام خو وان ربك تصبرن لا يحكم دنا ات بينهم سين ديغنتي كان يوم القيامه بسب تخواي با فيما كانوا تي ليپ لو خامني يختلفون فيه نيم تي ووتا تاي سو انديك يال تبارك وتعالى دينا ات سوره النحل ايه تيمير اك نيار فوك اك نينت يالا نين ادعو ووتيل يو صلى الله عليه وسلم ديغا دجي لي مالا واخ نيت نيت لاكو تي خيوال تي سار وي نيت لاكو تي اي جار جار wan la ko ci ay mbir sant la ci yemal ci sant tere la ci yemal ci tere legi nak
ادع ووتل الى سبيل ربك جيم سي يونو بروم ادع ووتل ووت موي لي ني واخ دعوه دعوه الانبياء والرسل والصحابه والتابعين والسلف والصالحين والعلماء لور موي دعوه يونت يالا نوح موكو نديك